وكاي بلوسكون واكو وابو كوي بلوسكون واكا ولا اكوي بلوسكون ولا ايكاو ولا بونيكاو بلوسكون ولا اكو مونا ما يقال لاتوان اتيك مو مابوتا سابتون غاندام كرادلاوان نسجد بكم نسجد بكم ونغ لغاو لغاو uno number one unya pabuta may galang duha para makumplito magsugod ta diri sa tuang pagpadaguban.